0: Next, it's the concert.
1: الهدف منها مولة نجم نشجع الطلاب على اللغة العربية نحكوا في اللغة العربية.
0: There's anticipation in the air. How will the teachers perform? Will all the work they put in on Tuesday pay off?
1: Eki, Eki, ايش هذا؟ ايش اللي بتعملوه؟ مش هذا يا رائدة. استنوا شوي. مش هذا هدفنا اليوم، احنا عندنا أغنية جديدة بدنا نغنيها. بدنا نغني تنشيخي، لا كيلو
2: تنشيخي.
1: احنا بدنا نفرجيكم الغنية الحقيقية اللي حضروها المعلمات والمعلمين، يلا.